على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

تكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

0: Kata FM penuh ni terasa anda.
1: Puak-puak di Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeligo je dengar.
2: Oh tu yang aku duduk terpokok sini.
3: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Jeligo je dengar.
4: Kelantan FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. وجعل هاتين الهجرتين باقيتين على مر الزمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشروا العدل والإيمان رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله، Tuhan yang Maha